تكتبني كيف بزقتي زف مع كل كفة كنها زقفتي وإذا بنخفي رح تنقزي وتزقزقي وإذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وأنا شو زنبي إذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي طب وأنا شو زنبي إذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي

قطرة تجيب الماستر راتيل الماستر هاد نفاق اليورو ويكستر ننصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيبوي وتجبد فهمك قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخار

الوضع كتير محزن. اخو هشام موطة من بروكلين, غرب كله استيطان مؤمن. ما ضلش ولا اوبشن. طاقات نازلة, فاتح ستوري من البيت بشوف جيوش داخلة, حارات كاملة

نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا حلي ملكوس واو واو قبل رام الله جيب الحوش

بيح والليبل وانا مستريح بنرفع شعارات نعمل شغيل بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعوق واقع أليم من سلم منه راجل سليم كل مرة حاس في حاله تقدم لحكوا عطول بالرد السريع من جمع جمعا فعليه أن يطرح بين هذا وهذا ملك يا شي مطرح على الضخ بيسحة الميدان أمطخ فوق خشبة المسرح أثناء سقوطه القول نطرة أثناء حياته إيش طلع بيده تجهيز الكفن بعد يوم اندفن بالكبر سحبه من كبر سيده فعلين انتمائي 5 لتر من دمائي فدا كل من ضحى فدا أرضك عرضك يا بلادي.